هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم واحد على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية

نرحب بكم سيداتي وساداتي إلى القسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية، ونستهل هذه الإذاعة بتلاوة أطيرة يتلوها علينا الشيخ باثمي ما تيسر له من سورة الأنعام.

0: صدق الله العظيم.
1: أيها السادة، الآن أقدم لكم التعليق اليومي. التعليق اليومي وموضوعه: رئيس الأدباء الهندي يترأس الاجتماع 11 للمجلس الحاكم لنيتي أيوغ. ترأس رئيس الأدباء الهندي ناريندرا مودي الاجتماع 11 للمجلس الحاكم لمؤسسة نيتي أيوغ، وهي المؤسسة الوطنية لتحويل الهند، وذلك في 11 من يونيو 2026 بمركز راشتراپتي بھون الثقافي في نيو دلهي. وعقد الاجتماع هذا العام تحت شعار التنمية البشرية الشاملة من أجل الهند المتقدمة عام 2047، انسجاما مع رؤية رئيس الأدباء لفريق الهند التي تهدف إلى بناء هند متقدمة بحلول الذكرى المئوية للاستقلال. وشارك في الاجتماع رؤساء حكومة الولايات ونواب أحكام الأقاليم الاتحادية وعدد من الأدباء الاتحاديين، إلى جانب نائب رئيس نيتي أيوغ الدكتور أشوك لاهيري وأعضاء المؤسسة ورئيسها التنفيذي. وركزت المناقشات على إطار التنمية البشرية الشاملة القائم على 4 محاور رئيسية، هي بناء رأس المال البشري والمهارات المستقبلية وتأسيس العمالة المتجهة وريادة الأعمال ونمو اللامركزي وتحسين الصحة والتغذية والرفاه وترسيخ مبادئ المساواة والكرامة للجميع. كما بحث الاجتماع سبل تأسيس ريادة الأعمال وتطوير المهارات وإيجاد فرص عمل مستدامة في مختلف أنحاء البلاد. وناقش المشاركون إعداد خارطة طريق تنفيذية تستند إلى عدد من العوامل الممكنة، من بينها الحوكمة والبنية التحتية العامة الرقمية والتكامل بين البرامج والشراكات والأنظمة المتعمدة على البيانات، إلى جانب وضع آليات واضحة لمتابعة النتائج على المديين القصير والمتوسط والمدى البعيد، بما يضمن المساءلة وتحقيق الأهداف المرسومة. كذلك ناقش المجلس الحاكم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني 5 لكبار الأمناء العامين للولايات الذي عقد في ديسمبر 2025، وركز على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم المدرسي وتنمية المهارات والتعليم العالي والرياضة والأنشطة اللاصفية.

وفي كلمته أمام الاجتماع أغاد رئيس الأدواء رؤيته لتحويل الهند إلى دولة متقدمة بحلول عام 2047 من خلال نهج يقوم على الفيدرالية التعاونية ومشاركة جميع الولايات والأقاليم الاتحادية. ودعا السيد مودي الولايات إلى العمل من أجل التنمية الشاملة لكل ولاية ومدينة وقرية، مؤكدا أن هذا النهج المحلي سيسهم في تسريع تحقيق رؤية فيكسيت بهارت أو الهند المتقدمة. واقترح رئيس الأدواء أن تعمل كل ولاية على تطوير وجهة سياحية عالمية المستوى مزودة ببنية تحتية متقدمة لتكون محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي الإقليمي. كما شدد على أهمية بناء مدن مستقبلية قادرة على مواكبة النمو والابتكار والاستدامة في ظل التوسع الحضري المتسارع الذي تشهده البلاد، مؤكدا ضرورة تأسيس مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال السياسات والتشريعات الدائمة. وأكد السيد مودي أهمية موامة التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل الحديثة وخلق وظائف مستدامة تدعم الاقتصادات المحلية وضمان توفير الرعاية الصحية والدعم الغذائي لمختلف الفئات السكانية. ووصف رئيس الأدواء العائد الديموغرافي الذي تتمتع به الهند بأنه فرصة تاريخية لا ينبغي إضاعتها، داعيا إلى توفير بيئة مواتية للشباب من خلال التعليم الجيد وتنمية المهارات وتوسيع فرص العمل. وشدد أيضا على أهمية تقييم التقدم المحوّد على مستوى المناطق، واخترعها تحديد 100 منطقة ذات أولوية في القطاع الزراعي لتحقيق نتائج ملموسة. ودعا إلى وضع إطار للمتابعة يشمل أهدافا مرحلية خلال 100 يوم وأهدافا أخرى على مدى 5 سنوات في سبيل تحقيق رؤية الهند المتقدمة عام 2047. كما أكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة واعدة، مشددا على ضرورة تزويد المواطنين بالمهارات اللازمة لاقتصاد المستقبل. واختتم رئيس الأدواء كلمته بالتأكيد على أن أي هدف يمكن تحقيقه إذا عملت الحكومة الاتحادية والولايات معا بروح فريق الهند، موجها نيتي أيوغ بدراسة المقترحات والملاحظات التي قدمها رؤساء حكومة الولايات ونواب الحكام خلال الاجتماع والاستفادة منها في رسم السياسات المستقبلية. أيها السادة، الآن أقدم لكم تفاصيل برامجنا الصباحية، فبعد قليل من الآن سنقدم لكم الأخبار الصباحي ونشرة، ثم نقدم لكم حلقة الأغاني الهندية، وبعد ذلك نقدم لكم سبوت لايت. أيها السادة، الآن قد حان الوقت لنشرة الأخبار.

أيها السادة، الآن أقدم لكم نشرة الأخبار من القسم العربي لإذاعة أمم الهند الخارجية. رئيس الوزراء السيد ناريندرا مودي يبدأ اليوم زيارة تستغرق 6 أيام إلى فرنسا وسلوفاكيا. ومنظمة البحث والتطوير الدفاعي تجري بنجاح 3 تجارب طيران متتالية لاستعراض القدرة على الدفاع متعدد الطبقات ضد الصواريخ الباليستية. ووزير الشؤون الخارجية الهندي إس جياشنكر يقدم احتجاجا شديد اللهجة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو بشأن هجوم للبحرية الأمريكية أسفر عن مقتل 3 بحارة هنود. والوزير الاتحادي اتش دي كوماراسوامي يلقي كلمة في

المتنامية لمنظومة البحث والتطوير الدفاعي لدينا. ونتي أيوغ تعقد اجتماعا تشاوريا مع رؤساء ودواء الولايات الشمالية الشرقية. أيها السادة، الآن أقدم لكم الأخبار بقدر من التفاصيل. يبدأ رئيس الوزراء السيد نريندرا مودي اليوم سياقة تستغرق 6 أيام إلى فرنسا وسلوفاكيا، وذلك بهدف تعميق الشراكة بين الهند وهاتين الدولتين الأوروبيتين. كما ستؤكد السياقة مجددا التزام الهند بتأسيس شراكتها الاستراتيجية الأوسع مع الاتحاد الأوروبي. وفي المحطة الأولى من السياقة، سيتوجه رئيس الوزراء إلى مدينة نيس لعقد اجتماع ثنائي مع الرئيس إيمانويل ماكرون غدا، حيث سيستعرض الزعيمان كافة جوانب العلاقات الثنائية بين الهند وفرنسا، ويفتتحان بشكل مشترك فعالية بهارت إنوفيتس، أي تبتكر، التي ستجمع نخبة من الشركات الناشئة المبتكرة وصناديق رأس المال الاستثماري من الهند وفرنسا ودول أخرى. وفي المحطة الثانية، سيزور السيد مودي سلوفاكيا، حيث سيجري محادثات مع نظيره السلوفاكي روبرت فيكو، ويبحث آفاقا جديدة للتعاون. أما بالمحطة الثالثة، فيشارك رئيس الوزراء في قمة مجموعة 7 G17 في إيفيان بفرنسا يومي 16 و17 من الشهر الجاري. وخلال القمة سيتبادل وجهات النظر مع قادة دول المجموعة وقادة دول الشركة المدعوة وممثلي المنظمات الدولية المشاركة. وفي المحطة الأخيرة من الزيارة، سيتوجه رئيس الوزراء إلى باريس في 18 يونيو لإجراء مزيد من اللقاءات الثنائية وحضور قمة فيفا تيك، وهي أكبر فعالية للتكنولوجيا والشركات الناشئة في أوروبا. ومن المتوقع أيضا أن يلقي السيد مودي كلمة أمام أبناء الجالية الهندية في باريس، ويعد حضور رئيس الوزراء في قمة مجموعة 7 انعكاسا لمكانة الهند كصوت رائد لدول الجنوب العالمي وشريك محوري في التصدي للتحديات العالمية. وهنأ وزير الدفاع راجنات سينغ اليوم منظمة أبحاث وتطوير الدفاع على نجاحها في إجراء 3 تجارب طيران متتالية لاستعراض قدرات دفاعية متعددة الطبقات ضد الصواريخ البالستية بعيدة المدى وقدرات الدفاع ضد السفن على المدى المستوى. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، صرح الوزير بأن هذه الاختبارات وضعت الهند ضمن مجموعة النخبة من الدول التي تمتلك قدرات الدفاع الصاروخي البالستي القادرة على التعامل مع مختلف أنواع الصواريخ البالستية وصولا إلى الصواريخ البالستية العابرة للقارة. وأشار السيد سينغ إلى أن المنظمة نجحت في استعراض تقنيات حيوية متعددة تؤسس القدرات الدفاعية للبلاد في مواجهة شتى أنواع التحديات المعادية، حيث تم إثبات كفاءة نظام الدفاع الصاروخي البالستي متعدد الطبقات بنجاح، وتمكنت الصواريخ الاعتراضية من الاشتباكات بنجاح مع أهدافها المحدد. وأوضح الوزير أن هذه الأنظمة قد صممت وطورت باستخدام أحدث التقنيات للتصدي للتحديدات الصاروخية الناشئة، كما أضاف أنه تم استعراض قدرات الدفاع ضد السفن على المدى المتوسط خلال أول تجربة للطيران للصاروخ البحري المذاد للسفن متوسط المدى. وأجرى وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جايشنكر محادثة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وقدم احتجاجا شديد اللهجة بشأن الهجمات التي شنتها البحرية الأمريكية في الخليج وأسفرت عن مقتل 3 بحارة حنود. وفي منشور له على منصة إكس، صرح الدكتور جايشنكر بأن مثل هذه الأعمال المميتة ضد السفن التجارية لا يمكن تبريرها. وتأتي هذه المحادثة بعد أيام من مقتل 3 من أفراد الطاقم الهندي في ضربة أمريكية استهدفت الناقلة إمتي ستبيلو التي ترفع علم بلاوة قبالة سواحل سلطنة أمان، مما أثار رد فعل حاد من نيودلهي. وكانت السفينة تقل 24 بحارا هنديا، جرى إنقاذ 21 منهم، بينما تأكد لاحقا مقتل البحارة 3 المفقودين. وأقبل حادث
قدمت الهند احتجاجا قويا إلى واشنطن واستدعت القائم بالأعمال الأمريكي في نيودلهي وأعلنت

وزارة الشؤون الخارجية أنها أعربت عن قلقها البالغ إذا استخدام القوى المميتة ضد السفن المدنية، وشددت على أن الهجمات على السفن التجارية تقوض سلامة وأمن واستقرار حركة التجارة البحرية الدولية. وصرح وزير الصناعة الثقيلة والصلب بأن رئيس الوزراء ناريندرا مودي يؤلي اهتماما غير مسبوق للنمو القائم على التصنيع وتوليد فرص العمل، مما أدى إلى تسريع النمو الصناعي وخلق فرص عمل واسعة النطاق. وجاءت تصريحاته هذه أمس خلال كلمته في احتفالات الذكرى 65 لتأسيس المعهد المركزي لتكنولوجيا التصنيع في مدينة بنغلورو. وصرح وزير الطيران المدني رام موهن نايدو بأن التحقيق في حادث طيران الهند مستمر بجدية ومهنية، وذلك وفقا للإجراءات الوطنية والدولية المتبعة. واستعرض سكرتير مجلس الوزراء الدكتور تي في سومانات الاستعدادات الخاصة بإعادة امتحان نيت، وذلك خلال اجتماع مع المدير العام للوكالة الوطنية. أيها السادة، وبهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة الأخبارية، والآن نقدم لكم الأغاني الهندية من الأفلام القديمة.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم القدمة العالمية رقم واحد على ذبذبة قدرها 15,030 كيلو هرتز وتطبيق نيوز أون AIR وقناة دي دي المجانية.

0: أيها السادة، الآن أقدم لكم سبوتلايت.
1: This is Arabic unit of All India Radio and you are tuned to AIR World Service 1 available on 9620 kHz. News on AIR app and DD Free Dish.

0: Good chances, because that region is oil rich. As you asked Mr. Bhattacharya also, that region is also rich in critical minerals, which are also required for energy security of country, in sense that battery making, etc., need all those minerals. But what I would like to add at this stage is that this agreement should not be seen in isolation. It is part of a big plan of Government of India, where exploration is getting pushed. And for last couple of years, so many policies have come. If I recall that last year only a policy which is called no-go area removal came, where most of the area, seismic area of the country, has been now taken out of no-go area, where everyone can explore, take the licenses and explore. And I agree with Mr. Bhattacharya, and in fact, those policies are part of that.
1: أيها السادة، الآن قد حان الوقت لأهم الأخبار الصباحية. يبدأ رئيس الأدغاء السيد ناريندرا مودي اليوم صياغة تستغرق 6 أيام إلى فرنسا وسلوفاكية، وذلك بهدف تعميق الشراكة بين الهند وهاتين الدولتين. كما ستؤكد الصياغة مجددا التزام الهند بتعزيز شراكتهما الاستراتيجية الأوسع مع الاتحاد الأوروبي. وفي المحطة الأولى من الزيارة، سيتوجه رئيس الأدغاء إلى مدينة نيس لأقضي اجتماع ثنائي مع الرئيس إيمانويل ماكرون. غدا سيستعرض الزعيمان كافة جوانب العلاقات الثنائية بين الهند وفرنسا. وهنأ وزير الدفاع راجنات سينغ اليوم منظمة أبحاث وتطوير الدفاع على نجاحها في إجراء 3 تجارب تايوان متتالية لاستعراض قدرات دفاعية متعددة الطبقات ضد الصواريخ الباليستية بعيدة المدى وقدرات الدفاع ضد السفن على المدى المتوسطة. وفي منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي، صرح الوزير بأن هذه الاختبارات وزعت الهند ضمن مجموعة النخبة من الدول التي تمتلك قدرات الدفاع الصاروخي الباليستي القادرة على التعامل مع مختلف أنواع الصواريخ الباليستية. وأجرى وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جايشنكر محادثة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وقدم احتجاجا شديد اللهجة بشأن الهجمات التي شنتها البهوية الأمريكية في الخارج وأسفرت عن مقتل 3 بحارة هنود. وفي منشور له على منصة إكس، صرح الدكتور جايشنكر بأن مثل هذه الأعمال المميتة ضد السفن التجارية لا يمكن تبريرها. وصرح وزير الصناعات الثقيلة والصلب اتش دي كوماراسوامي بأن رئيس الأدغاء ناريندرا مودي يولي اهتماما غير مسبوق للنمو القائم على التصنيع وتوليد فرص العمل، مما أدى إلى تسريع النمو الصناعي وخلق فرص عمل واسعة النطاق. وصرح وزير الطيران المدني غوام موهن نايدو بأن التحقيق في حادث رحلة طيران الهند مستمر بجدية ومهنية. أيها السادة، بهذا وصلنا إلى نهاية هذه النشرة، ونتمنى لكم اللقاء في النشرة المسائية. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

من إذاعة عموم الهند من القسم العربي بنيو دلهي، نحييكم سيداتي وسادتي أينما كنتم. ونقدم لكم برامجنا المسائية، فنستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ ما تيسر له من القرآن.

أيها السادة، استمعنا إلى بعض الآيات من القرآن الكريم، والآن نقدم لكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل سنقدم لكم قطعة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار المسائية في تمام الساعة 11:20 مساء بتوقيت الهند، وبعد ذلك نقدم لكم غزل ثم التعليق وقطعا من الحمد والمدح، كما نقدم لحضراتكم الحديث وحلقة غنائية مختلفة من الأفلام العربية، من الأفلام الهندية والعربية. وقبل أن نختتم برامجنا المسائية في تمام الساعة 1 سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا. أيها السادة، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا، ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لنقدم لكم نشرة الأخبار المسائية.

سيداتي وسادتي، وقد حان وقت نشرة الأخبار المسائية، فأولا نقدم لكم الأخبار الرئيسية ثم نقدم لكم تفاصيلها. رئيس الوزراء ناريندرا مودي

يغادر في زيارة تستغرق 6 أيام إلى فرنسا وسلوفاكيا، حيث يصرح بأن الزيارة ستركز على تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية مع فرنسا وبناء علاقات ثنائية قوية مع سلوفاكيا. رئيس الوزراء مودي سيحضر قمة مجموعة السبع يعني G7 في مدينة إيفيان بفرنسا. وزير الداخلية أميت شاه يترأس اجتماعا لمناقشة التغيرات الديموغرافية في المناطق الحدودية. الهند تقدم باحتجاج شديد اللهجة إلى الولايات المتحدة بشأن الضربات التي شنتها البحرية الأمريكية على ناقلة نفط في الخليج، مما أسفر عن مقتل 3 بحارة هنود. وفي إطار بطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2026، تلتقي قطر مع سويسرا الليلة ضمن منافسات المجموعة الثانية، وذلك في ملعب منطقة خليج سان فرانسيسكو. الآن أنباء بقدر من التفصيل. عقدت أمس الجولة الثانية من المشاورات بين وزارتي خارجية الهند وبابوا غينيا الجديدة عبر تقنية الاتصال المرئي. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية أن الجانبين استعرضا خلال المشاورات مجمل العلاقات الثنائية، بما في ذلك الشراكة التنموية والتواصل السياسي والتعاون الاقتصادي والروابط الثقافية. كما ناقش الطرفان سبل التعاون في المحافل متعدد الأطراف وفي منطقة المحيطين الهندي والهادي، وتبادل وجهات النظر حول التطورات الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك. وقد أعرب الجانبان عن ارتياحهما للمسار الإيجابي للعلاقات، واتفقا على تعزيز التعاون القائم بينهما في مختلف القطاعات. عقدت المؤسسة الوطنية للتحذير الهند يعني نيتي آيوغ اجتماعا مع وفد ألماني في نيودلهي بهدف تعزيز الشراكة التنموية بين الهند وألمانيا. وقد سلطت هذه الشراكة الضوء على التكامل بين الخبرة الفنية الألمانية وقدرات التمويل التنموي من جهة، وبين الطموحات السياساتية للهند وحجب مؤسساتها من جهة أخرى. ووفقا للمؤسسة، شملت المناقشات مجالات التعاون الرئيسية، منها تحول الهند نحو تحقيق الحياد الكربوني يعني صافي الانبعاثات الصفري، والطاقة المتجددة، والاقتصاد الدائري، والبنية التحتية المستدامة عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتحول الزراعي والإدارة، الموارد المائية، ومشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الأخضر، ومؤامة التمويل الثنائي مع الالتزامات المتعلقة بأهداف GSDP. استقبل الجيش الهندي اليوم 481 ضابطا شابا جديدا، وذلك خلال مراسم حفل التخرج رقم 158 الذي أقيم بمهابة في الأكاديمية العسكرية الهندية في دهرادون بولاية أوترانشال. وقد استعرضت الرئيسة دروبادي مورمو طابور العرض بصفتها ضابطة الاستعراض، وشكل هذا الحدث تتويجا لنجاح الطلاب العسكريين في اجتياز تدريبات عسكرية صارمة، حيث سارع الضباط الشباب بدقة متناهية خلال الحفل، مظهرين انضباطا وتفانيا وروحا عسكريا نموذجية. وفي معرض وصفها لتخرج الطلبات العسكريات بأنه محطة باردة في تاريخ الأكاديمية، أكدت الرئيسة أن هذه الخطوة تعد بادرة ملهمة نحو التنمية التي تقودها المرأة في البلاد. غادر رئيس الوزراء ناريندرا مودي متوجها إلى فرنسا وسلوفاكيا في زيارة تستغرق 6 أيام. وفي تصريح له
قبيل المغادرة أكد مودي أن فرنسا تحتل مكانة خاصة في الرؤية الاستراتيجية للهند، مشيرا إلى أن الزيارة ستركز على تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين. ومن المقرر أن يصل رئيس الوزراء

رأي إلى مدينة نيس الفرنسية في حوالي الساعة 10:30 مساء بتوقيت الهند. وقبيل وصوله بدأ أفراد الجالية الهندية ومؤسس الشركات الناشئة وقادة الأعمال في نيس حماسهم لهذه الزيارة التي توقع أن تزيد من تعميق انخراط الهند مع أوروبا. وأفاد مراسلنا بأنه تم اتخاذ ترتيبات مكثفة لاستقبال رئيس الوزراء، حيث يتطلع أبناء الجالية الهندية إلى التفاعل معه خلال الزيارة. تمتد جذور العلاقات الشعبية بين الهند وفرنسا إلى عمق التاريخ. يدرس حاليا ما يقرب من 10,000 طالب هندي في فرنسا، وتعمل الدولتان على رفع هذا العدد ليصل إلى 30,000 بحلول عام 2030، لا سيما في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات. وقد فتحت فرنسا آفاقا جديدة من خلال إصدار تأشيرة شنغن صالحة لمدة 5 سنوات، ومنح تصريح عمل لمدة 2 عامين بعد انتهاء الدراسة، وتطبيق برنامج المهنيين الشباب للفئة العمرية التي تتراوح بين 18 و35 عاما. وفي حديثه مع إذاعة أكاشفاني أكد سفير الهند لدى فرنسا سيد سنجيف سانغلا أن زيارة رئيس الوزراء المرتقبة ستعمل على تعميق الروابط الشعبية بين البلدين. كما أشار رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى أن زيارته التاريخية لسلوفاكيا ستعزز الزخم القوي الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين، حيث سيجري محادثات مع القيادة السلوفاكية حول سبل تعزيز العلاقات في قطاع حيوية. وقبل اختتام زيارته لسلوفاكيا، ستوجه السيد مودي إلى فرنسا للمشاركة في قمة مجموعة السبع يومي 16 و17 من الشهر الجاري. وقد شدد رئيس الوزراء على أن المشاركة الهند في قمة مجموعة السبع تعكس الثقة التي يوليها الشركاء لمكانة الهند العالمية المتنامية، مشيرا إلى أن هذه المرة 8 على التوالي التي تتلقى فيها الهند دعوة للمشاركة في هذه القمة. أعلنت إيران أنها لن توقع اتفاقية سلام نهائية مع الولايات المتحدة لإنهاء الصراع المستمر منذ أشهر ما لم تلبى شروطها الرئيسية، وذلك رغم تقارير تفيد بقرب توصل الطرفين إلى اتفاق أولى. وفي تصريحات لهيئة الإذاعة الإيرانية الرسمية، قال وزير الخارجية الإيراني عباس راقتي إن نص مذكرة تفاهم قد أنجز ويمكن توقيعه إلكترونيا خلال الأيام المقبلة. ومع ذلك أكد مسؤولون إيرانيون أن طهران لن تقر اتفاقا دائما ما لم ترفع الولايات المتحدة حصارها البحري وتفرج عن مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المجمدة. وشددت إيران على أن إزالة الإجراءات العدائية والحصول على ضمانات بشأن حقوقها المالية والسيادية تظل شروطا أساسية لأي اتفاق نهائي. وفي غضون ذلك أكدت الإدارة الأمريكية والوسطى الباكستانيون المشاركون في المفاوضات غير المعلنة في إسلام آباد أن الطرفين قد اتفقا على مسودة نص، غير أن واشنطن أوضحت أن أي تسوية دبلوماسية دائمة ستعتمد على وفاء جميع الأطراف بالتزاماتهما. أعربت وزارة الشؤون الخارجية عن تقريرها للتهنئة التي قدمتها وزارة الخارجية الإسرائيلية لرئيس الوزراء ناريندرا مودي بمناسبة كونه رئيس الوزراء الأطول خدمة في الهند. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أكدت الوزارة التزام الهند بمواصلة العمل المشترك مع إسرائيل بما يحقق المنفعة المتبادلة لشعبي بلدين. وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية قد تمنت في وقت سابق لرئيس الوزراء مودي دوام النجاح، وأعربت عن أملها في تعميق الشراكة بين البلدين في ظل قيادته. هذه نهاية هذه النشرة، إلى اللقاء.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: سيداتي وسادتي قدمنا لحضراتكم غزلين والآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التعليق اليومي وموضوعه رئيس الأدباء الهندي يترأس الاجتماع 11 للمجلس الحاكم لنيتي أيوغ. ترأس رئيس الأدباء الهندي ناريندرا مودي الاجتماع 11 للمجلس الحاكم لمؤسسة نيتي أيوغ وهي المؤسسة الوطنية لتحويل الهند وذلك في 11 من يونيو 2026 بمركز راشتراپتي بھون الثقافي في نيو دلهي. وعقد الاجتماع هذا العام تحت شعار التنمية البشرية الشاملة من أجل الهند المتقدمة عام 2047 انسجاما مع رؤية رئيس الأدباء لفريق الهند التي تهدف إلى بناء هند متقدمة بحلول الذكرى المئوية للاستقلال. وشارك في الاجتماع رؤساء حكومة الولايات ونواب أحكام الأقاليم الاتحادية وعدد من الأدباء الاتحاديين إلى جانب نائب رئيس نيتي أيوغ الدكتور أشوك لاهيري وأعضاء المؤسسة ورئيسها التنفيذي. وركزت المناقشات على إطار التنمية البشرية الشاملة القائم على 4 محاور رئيسية هي بناء رأس المال البشري والمحارات المستقبلية وتأسيس العمالة المتجهة وريادة الأعمال ونمو اللامركزي وتحسين الصحة والتغذية والرفاه وترسيخ مبادئ المساواة والكرامة للجميع. كما بحث الاجتماع سبل تأسيس ريادة الأعمال وتطوير المحارات وإيجاد فرص عمل مستدامة في مختلف أنحاء البلاد. وناقش المشاركون إعداد خارطة طريق تنفيذية تستند إلى عدد من العوامل الممكنة من بينها الحوكمة والبنية التحتية العامة الرقمية والتكامل بين البرامج والشراكات والأنظمة المتعمدة على البيانات إلى جانب وضع آليات واضحة لمتابعة النتائج على المدين القصير والمتوسط والمدى البعيد بما يضمن المساءلة وتحقيق الأهداف المرسومة. كذلك ناقش المجلس الحاكم التوصيات الصادرة عن المؤتمر الوطني الخامس لكبار الأمناء العامين للولايات الذي عقد في ديسمبر 2025 وركز على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة والتعليم المدرسي وتنمية المحاورات والتعليم العالي والرياضة والأنشطة العاصفية. وفي كلمته أمام الاجتماع أراد رئيس الأدباء رؤيته لتحويل الهند إلى دولة متقدمة بحلول عام 2047 من خلال نهج يقوم على الفيدرالية التعاونية ومشاركة جميع الولايات والأقاليم الاتحادية. ودعا السيد مودي الولايات إلى العمل من أجل التنمية الشاملة لكل ولاية ومدينة وقرية مؤكدا أن هذا النهج المحلي سيسهم في تسريع تحقيق رؤية فيكسيت بھارت أو الهند المتقدمة. واقترح رئيس الأدباء أن تعمل كل ولاية على تطوير وجهة سياحية عالمية المستوى مزودة ببنية تحتية متقدمة لتكون محركا رئيسيا للنمو الاقتصادي الإقليمي. كما شدد على أهمية بناء مدن مستقبلية قادرة على مواكبة

النمو والابتكاء والاستدامة في ظل التوسع الحضاري المتسارع الذي تشهده البلاد، مؤكدا ضرورة تأسيس مشاركة المرأة في سوق العمل من خلال السياسات والتشريعات الدائمة. وأكد السيد مودي أهمية مواومة التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل الحديثة وخلق وظائف مستدامة تدعم الاقتصادات المحلية وضمان توفير الرعاية الصحية والدعم الغذائي لمختلف الفئات السكانية. ووصف رئيس الأدغاء العائد الديموغرافي الذي تتمتع به الهند بأنه فرصة تاريخية لا ينبغي إضاعتها، داعيا إلى توفير بيئة مواتية للشباب من خلال التعليم الجيد وتنمية المهارات وتوسيع فرص العمل. وشدد أيضا على أهمية تقييم التقدم المحرض على مستوى المناطق، واخترها تحديد 100 منطقة ذات أولوية في القطاع الزراعي لتحقيق نتائج ملموسة، ودعا إلى وضع إطار للمتابعة يشمل أهدافا مرحلية خلال 100 يوم وأهدافا أخرى على مدى 5 سنوات في سبيل تحقيق رؤية الهند المتقدمة عام 2047. كما أكد أن الذكاء الاصطناعي يمثل فرصة واعدة، مشددا على ضرورة تزويد المواطنين بالمهارات اللازمة لاقتصاد المستقبل. واختتم رئيس الأدغاء كلمته بالتأكيد على أن أي هدف يمكن تحقيقه إذا عملت الحكومة الاتحادية والولايات معا بروح فريق الهند، موجها نيتي أيوغ بدراسة المقترحات والملاحظات التي قدمها رؤساء حكومة الولايات ونواب الحكام خلال الاجتماع والاستفادة منها في رسم السياسات المستقبلية.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 وتطبيق نيوز اون اي ار وقناة دي دي المجانية.
1: سيداتي وسادتي والآن نقدم لحضراتكم حمد الله تبارك وتعالى باللغة الأردية.

0: come to in picture is defense related ecosystem in our startups. Like we build our own anti-drone solutions, which is partially used in the Sindoor operations. We are building our own, surveillance systems, whether it's imaginary or sound or vibration based. So I think defense, agriculture, and solutions which will improve common citizens' daily life and solve their problems which are they facing in routine, specifically from tier 3 or rural villages.
1: Speaking exclusively to Akashvani News, Chief Business Officer of FabHeads Automation, Nivas Vallavan says he's eager to showcase the company's advanced carbon fiber automation solutions to a global audience. Let's hear what he said.
2: We are into developing automated solutions for carbon fiber for manufacturing parts out of composites. We make parts like own airframes, some components for fighter jets, and all lightweighting components basically. So we predominantly are there in defense, space, and robotics and other sectors. So we are here at Bharat Innovates in Nice. We hope to showcase our innovations to the globe.
1: Now, we know that India has ambition and India has talent, but we also have challenges: data privacy concerns, talent gaps, regulatory uncertainty. Which of these do you think poses the greatest threat to our startup revolution, and how should founders navigate it?
0: I think we still need to work on policy, where policymakers and startup ecosystem stakeholders should do partnership, pragmatic outcome-focused policy solutions should be there, whether it's like regulatory sandboxes, incentives, public procurements, plus international collaborations for accelerating the Indian-made solutions for commercialization and global market entry. So I would say broadly in policy level, so that startups can navigate the domestic market as well as the global market.
1: A while back, you mentioned about tier 2 and tier 3 cities and rural India, and that it needs to be available, AI needs to be available.
3: سيداتي وسادتي قدمنا لحضراتكم برنامج سبوتلايت والآن نقدم لحضراتكم قراءة الكتاب عند قدمي غاندي لراجندر براساد رئيس جمهورية الهند ونقله عن الإنجليزية منير بعلبكي الفصل التاسع عشر ليس في الإمكان أن نبسط هنا تاريخ حركة الساتياغرا يعني العنف فنجتزئ بالإشارة إلى بعض الأحداث ذات المغزى الخاص لقد سبق مني القول إن المهاتما غاندي كان قد أعلن يوم بدأ سيره إلى داندي أنه سوف يعود إلى الآشرم بعد تحقيق السواراج يعني الحكم الذاتي فأن لم يوفق إلى تحقيق لم يعد على الإطلاق ووافى مهاتما جي بما عاهد ذلك بأنه لم يرجع إلى آشرم سابرماتي فقط وبعد حركة الإصيان المدني عام 1930 قصد إلى واردا حيث قضى فترة من الزمن قبل أن ينتقل إلى قرية مجاورة أمست تعرف فيما بعد باسم سيفا غرام إنه لم يطلق كلمة ما من غير أن يضفي عليها كامل معناها ولقد كان أبدى على استعداد للعمل بموجبها وحرصه على الوفاء بالوعد هو الذي جعله يغادر الأشرم إلى الأبد وهو أشرم كان قد كلفه مئات الألوف من الروبيات وكان قد أنفق في إنشائه خمس الإنشاء كلها حيث كان اللاعنفيون المجربون الذين كانت حياتهم مثالا حيا للمشتغلين في خدمة البلاد يتلقون تدريبهم آشرم كان قد حضنه بمحب بمثل الحب والعناية الذين تصبغهما أم على طفلها وليس معنى ذلك أن الأشرم

لم يعد له وجود أو إن العمل الذي كان يتم هناك قد تعطل كل ما في الأمر إن مهاتما جي نفسه لم يذهب إلى هناك أما العمل فقد واصله أولئك الذين كانوا يحيون في الآشرم ولقد جعل الآشرم بعد ذلك وفقا على خدمة المنبوذين ولا يزال إلى هذه الساعة ينحضوا بهذه المهمة بالذات وكان من دأب المهاتما جي أن يتمثل في ذهنه مقطعا من شعر شري تولسي داس ويعمل وفقه على نحو موصول لقد كان عرفا معروفا في أسرة راغو أن يؤثر المرأة التضحية بنفسه على الأخلاق ببعضه ولقد فزنا بمثل ساطع آخر على هذه الحقيقة بعد فترة وجيزة عندما عرض عام 1932 من وراء جدران سجل ييرا فاذا إنشاء دوائر انتخابية منفصلة للمنبوذين فحين شهد مؤتمر المائدة المستديرة عام 1931 لم يستطع أن يحل المسألة الهندوسية الإسلامية ولقد عرف وهو هناك أن طلبا كان قد قدم باسم المنبوذين بإحداث دوائر انتخابية خاصة بهم فما كان منه إلا أن أعلن في واحد من خطبه أعلن في واحد من خطبه أنه سيقاوم حتى الموت أي حركة تهدف إلى أحداث مثل هذه الدوائر الخليقة بأن تفصل المنبوذين إلى الأبد عن سائر الهندوس وكان المهاتما جي في السجن عندما نشر هذا القرار فوجه للحكومة من وراء القضبان رسالة ذكرها فيها بالتصريع الذي كان قد أذلى به في مؤتمر المائدة المستديرة لقد كان للحكومة إنها إذا لم ترجع عن قرارها فسوف يجد نفسه مضطرا ووفقا لذلك التصريح إلى أن يعرض حياته للخطر من أجل حملها على الغاية حتى إذا وقفت الحكومة من وعيده هذا موقف لا مبالي أعلن الصيام عن الطعام وصرح قائلا أنه لن يتناول طعاما ما إلا إذا عدلت الحكومة عن ذلك القرار ومن حسن الطالع إن إحدى مبادئ القرار كانت تنص على أنه إذا اتفقت كلمة جميع الفرقان المعنيين بإيماء جزء منه على تغييره فعندئذ يسار إلى تعديله من هذه الناحية فكانت النتيجة إن تم الاتفاق بين المنبوذين وسائر الهندوس على رفض مبدأ الدوائر الانتخابية المستقلة للمنبوذين ولكن على أن يكون لهؤلاء المقائد محفوظة في المجالس التشريعية تتفق ونسبة عددهم من المجموع السكان وهكذا حصل المنبوذون على مقائد أكثر بكثير مما منحهم إياه قرار مستمر إياه قرار مستر ماكدونالد انتهت القراءة أيها السادة قدمنا لكم قراءة الكتاب عند قدمي غاندي والآن ننتقل إلى حلقة جديدة وهي حلقة غنائية مختلفة من الأفلام الهندية فأولا نقدم لكم أغنية جميلة هندية من فيلم آدمی و کلمات زندگی اتفاق ہے على لسانی آشا بھوسلے و مہندر کپور

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم الأغاني الجميلة الهندية، والآن نقدم لحضراتكم أغنية جميلة عربية كلماتها آوى آها على لسان غدا سليم.

سيداتي وسادتي، قدمنا لحضراتكم أغنيتين جميلتين عربيتين، والآن نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية بالإيجاز. وقضت أمس الجولة الثانية من المشاورات بين

وزارة خارجية الهند وبابوا غينيا الجديدة عبر تقنية الاتصال المرئي. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية أن الجانبين استعرضا خلال المشاورات مجمل العلاقات الثنائية بما في ذلك الشراكة التنموية والتواصل السياسي والتعاون الاقتصادي والروابط الثقافية. عقدت المؤسسة الوطنية لتحويل الهند يعني نيتي آيوغ اجتماعا مع وفد ألماني في نيودلهي بهدف تعزيز الشراكة التنموية بين الهند وألمانيا. وقد سلطت هذه الشراكة الضوء على التكامل بين الخبرة الفنية الألمانية وقدرات التمويل التنموي من جهة، وبين الطموحات السياساتية للهند وحجم مؤسساتها من جهة أخرى. استقبل الجيش الهندي اليوم 481 ضابطا شابا جديدا، وذلك خلال مراسم حفل التخرج رقم 158 الذي أقيم بمهابة في الأكاديمية العسكرية الهندية في دهرادون بولاية أوترانشل. وقد استعرضت الرئيس دروباتي مورمو طابور العرض بصفتها الضابطة الاستعراض. وشكل هذا الحدث تتويجا لنجاح الطلاب العسكريين في اجتياز التدريبات العسكرية صارمة، حيث صار الضباط الشباب بدقة متناهية خلال الحفل مظهرين انضباطا وتفانيا وروحا عسكريا نموذجية. غادر رئيس الوزراء ناريندرا مودي متوجها إلى فرنسا وسلوفاكيا في زيارة تستغرق 6 أيام. وفي تصريح له قبيل المغادرة أكد مودي أن فرنسا تحتل مكانة خاصة في الرؤية الاستراتيجية للهند، مشيرا إلى أن الزيارة ستركز على تعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين البلدين. أيها السادة، قدمنا لكم هذا الموجز من الأنباء المختلفة، وبهذا نختتم برامجنا المسائية مع أمر لقائكم في برامجنا الصباحية في تمام الساعة 11 صباحا بتوقيت الهند. حتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها هنا دلهي.